اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، اللهم بالاسم الأعظم الذي تفتح له أبواب الإجابة، يا رحمن يا رحيم، يا من لا يباريه في الرحمة أحد ولا يجاريه في الرأفة أحد، كتب الرحمة على نفسه، لا أبر منك ولا أرحم، اللهم لا أجل منك ولا أحن على عبادك. نسألك في هذه الساعة الشريفة متوسلين إليك، متذللين بين يديك، طامعين فيما عندك، ونحن نوقن يا رب بإجابتك، نسألك فرجاً عاجلاً ومخرجاً قريباً لإخواننا في الأرض المباركة. اللهم عجل لهم بالفرج، يا من بيده مفاتيح الفرج، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم آوهم، اللهم انصرهم، اللهم احمهم، اللهم قهم، اللهم احفظهم، اللهم حصنهم، اللهم صنهم، اللهم كن لهم وليا وكن بهم حفيا. اللهم إنا نستودعك دينهم وأمنهم وعافيتهم، ونستودعك نساءهم وأطفالهم وشيوخهم، يا من لا تضيع عنده الودائع، احفظهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم حطهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اكتب لهم الأمن والسلام، سد يا رب جوعتهم، وكفكف دمعتهم، وداوي جراحهم، وتقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم سكن آلامهم، وسل مصابهم، واجمع شملهم، وردهم إلى بيوتهم آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم إنهم عبادك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، لا حول لهم إلا بك، ولا طول لهم إلا منك. اللهم إنهم يرفعون أصواتهم إليك، ويجأرون بالدعاء إليك، ونحن نضم أصواتنا إلى أصواتهم. اللهم فأنزل عليهم رحمة من رحماتك تصلح بها أحوالهم، وتلم بها شعثهم. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا محب الملحين في المسألة، اللهم عليك بمن هجرهم وقتلهم وأذاقهم الموت. اللهم أذقه الموت موتتين، وأذقه الجوع مرتين. اللهم أرنا فيهم أليم عذابك وشديد عقابك. اللهم إنا نستنزل نقمتك وغضبك وبأسك عليهم. يا الله اطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، وأرنا فيهم عجائب الأمور، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل و

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتح

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصى